لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوت عربية أغانينا
1: هيك من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هيك
2: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
3: خليتني نمشي بخيالك عطر
4: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت
6: وين ما كنت

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من قلب في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: شكرا على كل لحظة منك.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم آدم جبيرة.
2: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران هو الأول من نوعه منذ حوالي شهر. خلاف بين نتنياهو وقائد الجيش الإسرائيلي على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ووسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الوضع. في ليبيا توقيع اتفاق بين الأطراف برعاية أممية في محاولة لفك الجمود الذي يعيق إجراء الانتخابات في هذا البلد.
3: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم. ذكرت وكالة مهر الإيرانية نقل للأنباء نقلا عن الحرس الثوري هذا الصباح أنه أي الحرس أسقط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز بصواريخ دفاع جوي ما أدى إلى تحطمها في مياه الخليج كما جاء في ما نشرته الوكالة. وذلك بعد إعلان الحرس الثوري عن إطلاقه صواريخ باليستية على قائدتين عسكريتين أمريكيتين في الأردن ردا منه على الهجوم الدموي الذي شنته الولايات المتحدة قبل ذلك بساعات قليلة على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز في تطور عسكري هو الأول من نوعه منذ حوالي شهر. شيرين نصر.
4: الحرس الثوري قال أن مقاتلي قوات الجو فضاء نفذوا عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، حيث أعلن الجيش اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. هذا الهجوم الأول على إيران منذ أواخر شهر تموز الماضي جاء وفق الحرس الثوري بعد أن استهدفت ضربات أمريكية جزيرة لارك وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين، بينما أوضح الجيش الأمريكي أن قواته اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني الذي حذر أيضا من أن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا، فأضاف أن ما وصفه بالعدوان لن يكون سبيلا للخروج من مأزق واشنطن في مساعيها لإضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.
2: هذا وقفزت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل اليوم بعد أن شنت إلى الولايات المتحدة هذا الهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى رد من طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحات له قال إن جزيرة كارك الإيرانية تتعرض لتدمير مشددا على أنه لن يسمح للإيرانيين كما قال ترامب بامتلاك السلاح النووي. هذه إذن في وقت قال فيه وزير الخزانة الأمريكي إنه من المرجح أن تكشف الوزارة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران مع التركيز في البداية على البنوك. وبرئاسة وزير الخزانة الأمريكي يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، حيث فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية ويسعى لإقناعهم بالانضمام إلى حربه الاقتصادية ضد إيران. وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتزايد التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان على خلفية التصعيد المتواصل في الضفة الغربية جراء اعتداءات المستوطنين. المزيد في تقرير زياد حلبي من القدس.
5: توتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان هذه المرة ليس بشأن غزة أو لبنان بل على خلفية التصعيد في الضفة الغربية، وجاء التوتر بعد أن حذر زمير نتنياهو من أن سلوك السياسيين قد يشعل الوضع ميدانيا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في تلميح عريض إلى عدم مواجهة المستوطنين لاعتبارات انتخابية. ضباط إسرائيليون يصفون الضفة بأنها على حافة الانفجار مع تسجيل 3 إلى 4 4 حوادث احتكاك يوميا بمستويات غير مسبوقة، ويتحدثون عن مستوطنين يتوجهون عمدا إلى عمق المناطق الفلسطينية في ألف وباء لتنفيذ هجمات. وفي مؤشر إلى حجم القلق، يدرس الجيش نقل فرقة عسكرية واحدة على الأقل من غزة أو لبنان إلى الضفة. فمع استمرار الغارات والاغتيالات في غزة وجنوبي لبنان والقيود الأمريكية على هاتين الجبهتين وعلى جبهة إيران، تبدو الضفة الجبهة المرشحة للاشتعال عشية الانتخابات. وهكذا تختلط الاعتبارات الانتخابية بالملفات الأمنية والسياسية بين يمين يغلب الأمن في حملته ومعارضة تدفع نحو المحاسبة عن إخفاق 7 أكتوبر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: حركة حماس اعتبرت أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يجري بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك جزءا من مخطط لفرض وقائع استيطانية جديدة وتسريع مشاريع ضم والتهجير. في لبنان، تواصلت الضربات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة على بلدات بجنوب البلاد بالتزامن مع تحركات وتوغلات، بينما ما يزال مسار المفاوضات بين حكومتي البلدين متعثرا في ظل رفض حزب الله لهذه المفاوضات أصلا. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
6: لا تزال المنصوري هدفا يوميا للجيش الإسرائيلي بمختلف أنواع الاستهدافات، من الغارات إلى القصف المدفعي وجرف ما تبقى من منازل في مشاعها. الغارات طلت أيضا النبطية الفوقة، دوحة كفر رمان وزوتر الشرقية، فيما تعرضت أكثر من 8 للقصف المدفعي، بينها سربين، عيت الجبل، بيوت السياد وحولة. أما القنطرة، أرنون، يحمر شقيف ومجد الزون فنفذت فيها تفجيرات كبيرة. إلى ذلك ألقت محلقة قنبلة صوتية عند مدخل سربين وقنابل مضيئة على حرش عيت الجبل. بريا، توغلت قوى إسرائيلية إلى وادي الجمل في الأطراف الشمالية لميس الجبل وأخرى نحو مجرى نهر زوتر الغربية، في حين تحركت آليات عسكرية باتجاه حداتة وشرقي الخيام تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وأحراق عدد من المنازل والحقول. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: من المقرر أن تستضيف اسطنبول اليوم الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث. في سوريا، قتل مدنيان في اشتباكات دارت بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية بغرب مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد. من جهة أخرى، أعلنت السلطات السورية عن مقتل ضابط سابق في الجيش السوري خلال حكم النظام السابق، بعدما أطلق النار على قوات الأمن أثناء محاولتها توقيفه في طردوس بغرب البلاد. أعادت سوريا فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما، وذلك خلال زيارة وزير خارجيتها سعد الشيباني إلى طرابلس. طرابلس التي شهدت أمس توقيع ممثلين عن السلطات في شرق البلاد وغربها أي ليبيا على اتفاق برعاية أممية، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في هذا البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. أمل بيروك.
7: الاتفاق الذي تم في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية ينص على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا، بالإضافة إلى ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب الذي يتخذ من بنغازي في الشرق مقرا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس غربا، وذلك في غضون شهر، مع آلية متابعة لدعم تنفيذه. عبد الحميد دبيب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا، اعتبر أن الاتفاق يعد خطوة مهمة تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، فيما وصف خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق حيث توجد حكومة مدعومة منه، وصف الاتفاق بأنه تقدم في معالجة قضايا تعثرت لسنوات. هذا الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة هو منفصل عن المسار التفاوضي الذي يقوده مستشار الرئيس الأمريكي مساعد بولس، والذي يبحث بحسب تقارير إعلامية في ثلاثة مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية وحل يقوم على تأسيس مجلس رئاسي موحد يقوده صدام حفتر نجل خليفة حفتر، وعلى حكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
2: عادت الحياة في الساعات الأخيرة الماضية إلى طبيعتها في العاصمة النيجيرية نيامي بعدما شهدت قبل يومين تمردا عسكريا أحبطه المجلس العسكري الحاكم هناك بمساعدة قوات روسية حليفة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن إرسال 4 طائرات قتالية إلى نيامي استجابة لطلب القيادة في النيجر عقب محاولة التمرد هذه التي أثارت مخاوف من زعزعة استقرار البلاد. الجزائر التي تتواصل فيها تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من ولاياتها ولا سيما في شرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية. مونيا بالعافية.
8: تستمر عمليات إخماد الحرائق وإنقاذ الضحايا والمتضررين في عدد من ولايات وسط وشرق الجزائر في وقت تتسع تداعيات موجة الحرائق التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة خاصة في ولاية جيجل. وفي خضم هذه التطورات أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه لا يستبعد وجود أيادي إجرامية وراء اندلاع الحرائق، مشددا على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابها. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تداول صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال افتعال بعض الحرائق، ما أعاد للواجهة ملف الحرائق المفتعلة في الجزائر بعدما سبق للقضاء الجزائري أن حاكم العام الماضي أشخاصا بتهم تتعلق بإضرام حرائق عمدا. في المقابل يعيد اتساع رقعة النيران طرح إشكال تأثير الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل تزيد من خطر الحرائق التي تتكرر في فصل الصيف في الجزائر.
2: هذا في الجزائر. في الجارة تونس تفاقمت أزمة التيار الكهربائي ومياه الشرب بعد انقطاعات متكررة طالت كل مناطق البلاد. ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس كان معنا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل، وحدثنا عن مبررات الحكومة لهذه الأزمة.
9: ما زال التونسيون يعيشون على وقع صيف ثقيل، حيث أدت موجة الحرارة إلى تكرر انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب، وأدت أيضا إلى نقص حاد في المياه المعلبة وبعض المواد الأساسية في الأسواق. تفاقم الأزمة أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، فيما بررت السلطة هذا التدني في الخدمات العامة، بررته بأعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الشارع حسب ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد. المرصد التونسي للمياه سجل الشهر الماضي يوليو تموز أكثر من 600 تبليغ عن مشاكل في التزود بمياه الشرب، ومن المنتظر حسب خبراء في المركز أن يكون أو أن تكون الأرقام في هذا الشهر مرتفعة نتيجة تفاقم الأزمة. المرحلة وصفتها أو وصفها المرصد بالحرج، وطلب السلطات بمعالجة الأزمة خاصة في المناطق التي تشهد انقطاعات طويلة لمياه الشرب.
2: استمعتم إلى ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ إثر انقلاب عبارة سياحية قبالة سواحل قبرص الشمالية، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص وفقدان حوالي 20 آخرين من أصل 267 شخصا كانوا على متن العبارة. أعلن متمردون كولومبيون ينتمون إلى مجموعة منشقة عن حركة فارك المنحلة الآن، أعلنوا عن مسؤوليتهم عن خطف جندي كولومبي في الفيلق الأجنبي الفرنسي، مؤكدين أنه ما يزال على قيد الحياة. قالت رئيسة وزراء إيسلندا إن رفض استئناف محادثات انضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي لا يمثل انتكاسة بل يعد انتصارا للديمقراطية، مشددة على احترام النتيجة. وكان الناخبون الإيسلنديون قد رفضوا في استفتاء أجري قبل يومين استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تصويت طغت عليه قضايا السيادة والاستقلال. في هذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها الحرس الثوري الإيراني يقول إنه أسقط مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز بعد إعلانه عن مهاجمة قائدتين بالأردن. وفي أخبار عاجلة تحدث أيضا عن استهداف قائدة أمريكية في الإمارات العربية المتحدة. جاء كل ذلك ردا على الهجوم الأمريكي على منصة إطلاق صواريخ إيرانيتين في هرمز. في ليبيا توقيع اتفاق بين الأطراف برعاية أممية في محاولة لفك الجمود الذي يعيق إجراء الانتخابات في هذا البلد. ابقوا معنا نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
2: معك سليم، كيف هو الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى؟
1: نعم أدم، البداية من باريس، سيكون طقس نهارا غائما على فترات ما هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية. ببرلين أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة. بكييف درجة الحرارة ستصل إلى 31 درجة مئوية. بروما سيكون الطقس نهارا حارا، درجة الحرارة ستصل إلى 36 درجة مئوية. أما بالعاصمة البلجيكية بروكسل فالطقس سيكون أيضا غائما بعد سقوط زخات رعدية من الأمطار، درجة الحرارة ستصل إلى 22 درجة مئوية.
2: إلى فقرة خبر وتحليل هي اليوم بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
1: وتحدث عن تصاعد الاعتداءات على السكان الفلسطينيين من طرف المستوطنين الإسرائيليين.
10: الضفة الغربية على حافة الانفجار، هذا العنوان يتردد منذ مدة بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين. وقد وثق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أكثر من 1540 اعتداءً منذ بداية السنة، مع زيادة متسارعة منذ منتصف آب أغسطس الحالي. وأدى انتشار مشاهد لهجوم مستوطنين يوم السبت على قريتي قصرى وجالود جنوبي محافظة نابلس إلى ردود فعل داخلية وخارجية، ما دفع حتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إدانة ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبتها حفنة من المشاغبين. وفي هذه الإدانة النادرة لم يعلن نتنياهو عن أي إجراءات من شأنها أن توقف ما بات الإعلام العبري يسميه الإرهاب الإسرائيلي. ومع أنه اعتبر أن تلك الاعتداءات تعرقل عمل الجيش الإسرائيلي في تأدية مهماته، إلا أنه لم يشر إلى أن المستوطنين يتحركون بحماية الجيش، وأن الجنود يتفرجون أو يتعاونون، وفقا لشهادة نيتسان ألون المسؤول السابق لملف الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي. وبعدما هاجم المستوطنون منزلا في قصرى وتفاقمت المواجهة مع السكان، جاءت قوة من الجيش وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، وألقت القبضة عليهم ونكلت بهم، ثم أطلقت سراحهم لاحقا. لم تعتقل أيا من المهاجمين، كما أنها لم تبادر إلى فك الحصار الذي يفرضه المستوطنون منذ 3 أسابيع على منازل 3 عائلات في قصرى بغية الاستيلاء عليها. والواقع أن الاعتداءات شملت خلال الأيام 3 الماضية أكثر من 10 قرى في محافظات جنين ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله والبير. لكن الأخطر فيما نشرته الصحف العبرية عن اجتماع المجلس الوزاري الأمني يوم 2 الماضي، أنه كشف ارتباط أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بخطة لافتعال مواجهة واسعة في الضفة قبيل الانتخابات أواخر 20 أكتوبر المقبل. ونقل عن رئيس الأركان يال زمير أنه يخشى تعقيدات أمنية جديدة مدفوعة باعتبارات سياسية، ولن يدعم خطوات لا تفرضها الوقائع على الأرض. إلا أن نتنياهو رفض التحذيرات الأمنية لأنها ليست في مصلحة حملته الانتخابية، وطلب خططا عملياتية لمواجهة شاملة مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
1: قراءة في أبرز الصحف والمواقع العربية مع نجوى بن مبارك، يحاورها آدم جبيرة.
2: نجوى، توقفت بداية عندما قال في صحيفة الشرق الأوسط كاتبه تحدث عن الحرب على إيران ووصف المشهد بشبه هزيمة وشبه انتصار.
11: نعم آدم، الصحيفة ترى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد 6 أشهر من الحرب انتهت إلى معادلة ملتبسة، لا انتصار حاسم يسمح بفرض الاستسلام ولا هزيمة كافية لدفع أي طرف إلى تقديم تنازلات كبيرة. وتوضح الصحيفة أن بقاء النظام الإيراني رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية يمنحه مكسبا سياسيا ورمزيا، لكنه تكبد خسائر عسكرية كبيرة وتأخر برنامجه النووي ولم يتمكن من إلحاق أضرار استراتيجية بالقوات الأمريكية. في المقابل لم تحقق واشنطن هدف إسقاط النظام. ومع انتقال المواجهة إلى الحرب الاقتصادية قد تواجه طهران اختبارا أشد صعوبة، إذ بدأ الضغط ينعكس على التجارة والعملة والأسعار وحياة المواطنين اليومية. وترى الصحيفة أن استمرار الخنق الاقتصادي قد يضعف النظام ويدفعه إلى التفاوض، لكنه قد يدفعه أيضا إلى التصعيد. وتخلص الشرق الأوسط إلى أن الصراع ما زال مفتوحا وأن نتائجه ستحدد بقدرة كل طرف على تحمل كلفة المرحلة المقبلة.
2: إلى صحيفة العربي الجديد ومقال تحت عنوان الانتخابات المغربية، جيل شاب يراقب السياسة من خارجه.
11: نعم، الكاتبة كاتبة هذا المقال ترى أن الانتخابات التشريعية المغربية المقبلة لا تختبر قدرة الأحزاب على تجديد وجوهها فحسب، بل قدرتها على استعادة ثقة الشباب بالمؤسسات السياسية. وتشير إلى أن جيل زاد أصبح أكثر حضورا في النقاش العام عبر شبكات التواصل والاحتجاج، لكنه أقل ارتباطا بالأحزاب والبرلمان والتصويت. وتظهر الأرقام محدودية ثقة الشباب بالمؤسسات، إذ لا تتجاوز الثقة بالبرلمان 37% وبالأحزاب 33%. وتعتبر الكاتبة أن تشابه الخطابات والبرامج وضعف الفوارق بين الأغلبية والمعارضة ساهم في إضعاف جاذبية المشاركة السياسية، بينما جعلت البطالة وصعوبة الاستقلال الاقتصادي الفجوة بين وعود السياسيين وتجارب الشباب أكثر وضوحا. ويخلص المقال إلى أن تشبيب اللوائح لن يكون كافيا، فالمطلوب تجديد طرق العمل الحزبي وتقديم خيارات سياسية واضحة حتى يشعر الشباب بأن مشاركتهم قادرة على إحداث تغيير حقيقي.
2: تواصلنا الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع نجوى بن مبارك التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في إندبندنت عربية كاتبه عنوان مستقبل الديمقراطية الأوكرانية في عصر حرب المسيرات.
11: الكاتبة ترى أن التحول المتسارع في طبيعة الحرب الأوكرانية، خصوصا الاعتماد على المسيرات والتكنولوجيا والإنتاج المحلي، لم يغير أساليب القتال فحسب، بل أعاد تشكيل المشهد السياسي أيضا. وتوضح أن أوكرانيا أصبحت أكثر اعتمادا على قدراتها الذاتية مع تصنيع نحو 95% من المسيرات محليا وإنشاء منظومات رقمية تربط المعلومات الاستخباراتية بساحة المعركة. وكان وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدوروف من أبرز مهندسي هذا التحول عبر تقليص البيروقراطية وتعزيز الابتكار والشفافية، لكن إصلاح المؤسسة العسكرية اصطدم بمصالح راسخة داخل الجيش وقطاع الدفاع، وأدى قرار إقالة فيدوروف إلى احتجاجات شعبية واسعة كشفت اتساع رغبة المجتمع في مساءلة القيادة بشأن إدارة الحرب. وترى الكاتبة أن هذه التطورات تضع الديمقراطية الأوكرانية أمام اختبار جديد، الحفاظ على التفوق التكنولوجي والعسكري بالتوازي مع تعزيز الشفافية والمساءلة وإشراك المجتمع في القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
2: تقدمنا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في القدس العربية كاتبه توقف عند فيضانات النيبال والتبت.
11: يرى كاتب المقال أن الفيضانات المدمرة التي ضربت النيبال والتبت تذكر الإنسان بقوة الطبيعة وعجزه عن السيطرة الكاملة على ظواهرها، لكنها في الوقت نفسه تفتح بابا للتأمل في علاقة الإنسان بالكون والإيمان. ويؤكد الكاتب أن الكوارث الطبيعية ينبغي أن تدفع إلى فهم أسباب بها ونتائجها، خصوصا مع تصاعد تأثير التغير المناخي وازدياد الفيضانات والحرائق والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، كما يشير إلى أن بعض الممارسات البشرية مثل التوسع العمراني غير المدروس وإزالة الغابات وتغيير طبيعة الأراضي قد تزيد من حدة الكوارث. ويخلص الكاتب إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تعزيز الدراسات المناخية والبيئية والحد من الإضرار بالطبيعة والاستعداد للمناطق الأكثر عرضة للكوارث، إلى جانب استمرار المساعدات الدولية للمتضررين باعتبار التضامن الإنساني عنصرا أساسيا في تخفيف معاناتهم.
2: كانت هذه جولة على الصحف العربية، أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
1: ومن الصحف العربية إلى فقرة الروبورتاج، وهو اليوم مع دينا إبراهيم من مصر.
2: دينا، تسلط الضوء في هذا الروبورتاج على قصة شابتين مصريتين منحتا المخلفات حياة جديدة.
12: من كيس بلاستيكي ملقى في الشارع إلى حقيبة تباع في الأسواق العالمية. في 2013 بدأت الفكرة كمشروع تخرج لطالبتين مصريتين، يارا ياسين ورانيا رفيع، بسؤال بسيط جدا: ماذا لو لم نتعامل مع البلاستيك باعتباره قمامة وإنما باعتباره خامة يمكن أن تبدأ حياة جديدة؟ من هنا ولدت فكرة أبفيوز.
13: الفكرة جات لنا لأن احنا عايشين في القاهرة وشايفين أن الأكياس البلاستيك بقوا أكتر من العصافير والطيور في المطلق في السماء فعلا، فكنا عايزين نلاقي طريقة أن احنا ممكن نزود الوعي بيها للناس اللي عايشة في القاهرة، وفي نفس الوقت أن احنا نكون بنحاول نقلل من استخدام البلاستيك ونقلل الكميات
11: عربية
13: اللي موجودة أوريدي في الشوارع وفي الأماكن اللي بتترمي فيها.
12: مشروع اجتماعي مصري يحاول الأكياس والزجاجات البلاستيكية وإطارات السيارات وحتى مخلفات الأقمشة إلى حقائب وملابس وأحذية ومحافظ وإكسسوار. لكن الحكاية لم تكن عن البيئة وحدها. المؤسسة نقلت الفكرة إلى مدينة الزبالين في منشية ناصر، وقامت الفتاتان بتدريب سيدات على تحويل المخلفات إلى خامات ومنتجات، وفتحتا الباب أمام نساء مصريات ولاجئات من سوريا والسودان وإثيوبيا للحصول على التدريب والعمل والدخل.
13: في أول سنتين من أول 2015 لحد 2017 كان البروجرس كان ضئيل قوي، لأنه إحنا كنا بنتعامل أو بنبيع بس في القاهرة، وما كانش في الوعي الكافي لفكرة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، وكمان انه الناس انه الشعب نفسه انه هو يكون متقبل ان في حاجة مصنوعة من مصر بإيدين ناس مصريين، وكمان احنا بنشتغل مع اللاجئات السوريات والاثيوبيات والسودانيات. فالصدمة كانت شوية ايه، يعني ده معناها انه لو انتوا بتشتغلوا مع لاجئات وكمان صناعة مصرية يعني كواليتي قليلة وكمان حاجات معمولة من الزبالة، فكان بيرسبشن كان سيء جدا. لحد ما المنتج تطور وبقى في براند وبقى فيه كونسبت ورا البراند، والكونسبت كان قوي جدا، كان اقوى من الكوز، انه احنا مش بنحاول نبيع حاجه متعاد تدويرها فقط، لا، ولا حاجه بتساعد المجتمع فقط، لا، احنا بنبيع براند حقيقي، ممكن خدناه اوروبا، خدناه امريكا، وخدناه دبي كمان.
12: تقول الشركه انها اعادت تدوير نحو 3 ملايين كيس من البلاستيك ومليوني زجاجه من البلاستيك، الى جانب 1000 إطار سياره واكثر من 2 طن من مخلفات الجينز، ودربت اكثر من 120 اسره. والأغرب أن قطعة واحدة من منتجات أبفيوز قد تحمل داخلها عشرات الأكياس البلاستيكية التي كان مصيرها أن تصبح مخلفات، هكذا يقول الأستاذ حمدي.
14: الخامة دي تعتبر جديدة على السوق، فالسوق بيحب الجديد، وبعد كده احنا بنتقنها كمان، يعني بعملها بنتقنها بحيث ان تروح للزبون تبقى مقبولة كصنعة وكخامة.
12: من مشروع بدأ بفريق صغير إلى شركة يتراوح حجم موظفيها بين 50 و60 موظفاً، وأصبحت أبفيوز نموذجاً لفكرة مختلفة. ماذا لو استطعنا أن نعالج مشكلة بيئية ونخلق في الوقت ذاته فرص عمل وحياة أفضل للناس؟ دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
2: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
3: شكرا لك أدم، أهلا بكم مستمعينا. ذكرت وكالة مهر للأنباء اليوم نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز بصواريخ دفاع جوي، مما أدى إلى تحطمها في مياه الخليج. وكان الحرس الثوري قد قام بمهاجمة البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن في عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد أن أسفرت ضربات أمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين. من جهته أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي قال إن جزيرة خرج الإيرانية تتعرض للتدمير، كلام جاء بعد إعلان الولايات المتحدة أنها شنت هجمات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك في أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر الشهر الماضي. أدى وأوضح الجيش الأمريكي أن قواته اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد زرع الحرس الثوري الإيراني للألغام والتي تشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز عبر قصف منصتين لإطلاق الصواريخ. أما الحرس الثوري فقال أنه لن يكون هناك سبيل للخروج من مأزق الولايات المتحدة في مساعيها لإضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز. ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال اليوم إنه من المرجح أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران مع التركيز في البداية على البنوك. إلى أعلان الخارجية الباكستانية أمس أن الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية سينعقد في مدينة إسطنبول التركية اليوم. هذا الاجتماع هو الجلسة الافتتاحية للجنة مشكلة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين باكستان وتركيا والسعودية، وسيحضره وزراء خارجية ودفاع دول الثلاث إضافة إلى مسؤولين آخرين. في الشأن الروسي الأوكراني ذكر قائم بأعمال رئيس بلدية بلغورود الروسية أن هجوما صاروخيا على المدينة القريبة من الحدود مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين مساء أمس. وفي الخبر الأخير ذكرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال اليوم أنه من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عاملا محاصرون في حوالي 6 مشروعات للطاقة الكهرومائية في نيبال في أعقاب الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي. نهاية الموجز.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد بعد التحية، أتوقف معك اليوم عند التوتر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. إلى أي مدى يمثل هذا التصعيد التجاري بين البلدين خطرا اقتصاديا عليهما؟
4: تحية طيبة للجميع. التصعيد التجاري بين البلدين دخل مرحلة أكثر جدية، لأن الخلاف لم يعد مقتصرا على التهديدات السياسية، بل تحول بالفعل إلى رسوم جمركية وإجراءات انتقامية متبادلة. الولايات المتحدة من جهتها فرضت رسوما تصل إلى 50% على مجموعة من السلع الكندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار سنويا، فيما أعلنت كندا رسوما مقابلة على سلع أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. والخطر الأكبر هو احتمال توسع هذه الإجراءات لاحقا لتشمل قطاعات أكثر حساسية مثل قطاع السيارات وقطاع قطع الغيار والطاقة. أهمية هذا التصعيد تأتي من حجم الترابط الاقتصادي الكبير بين الولايات المتحدة وكندا. تجاوزت تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا نحو 870 مليار دولار خلال عام 2025، ما يجعل أي قيود تجارية واسعة قادر على التأثير مباشرة في المصانع وسلاسل الإمداد والأسعار على جانبي الحدود. من أبرز الأمثلة صناعة السيارات، حيث يمكن لبعض المكونات أن تعبر الحدود الأمريكية الكندية عدة مرات خلال مراحل التصنيع المختلفة، وبالتالي عندما تفرض رسوم على قطعة منتجة في كندا قد ترتفع أيضا تكلفة الإنتاج داخل المصانع الأمريكية التي تستخدم هذه القطع، ثم تنتقل هذه الزيادة في النهاية إلى سعر السيارة على المستهلكين الأمريكان. لذلك المشكلة ليست فقط في حجم الرسوم الحالية، وإنما في خطر تحولها إلى حرب تجارية أوسع تضرب منظومة إنتاج متكاملة بنيت بين البلدين خلال العقود الماضية. وكلما طال التصعيد ارتفعت احتمالات تراجع الاستثمار والإنتاج وارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وكندا.
2: زياد، أي الاقتصادين الأمريكي والكندي سيكون أكثر تضرراً إذا استمر هذا التصعيد؟
4: نعم، من حيث الاعتماد التجاري تبدو كندا أكثر تعرضاً للضرر مقارنة بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي السوق الرئيسية للصادرات الكندية، في عام 2025 ذهب نحو 72% من صادرات السلع والمنتجات الكندية إلى الأسواق الأمريكية، وهذا يعني أن أي رسوم واسعة أو قيود على دخول السلع الكندية يمكن أن تنعكس سريعاً على الإنتاج والاستثمار والوظائف وتحقيق الإيرادات للاقتصاد الكندي. القطاعات الأكثر حساسية تشمل قطاع السيارات والصلب والألمنيوم والأخشاب، لأن جزءا كبيرا من إنتاجها مرتبط مباشرة بالطلب داخل الأسواق الأمريكية. وإذا استمرت حالة التصعيد قد تتردد الشركات في ضخ استثمارات جديدة داخل كندا بسبب ارتفاع الكلف وارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الوصول إلى السوق الأمريكية. لكن الولايات المتحدة أيضا ستتحمل تكلفة واضحة نتيجة هذا التصعيد التجاري. كندا تعد موردا رئيسيا للنفط والألمنيوم والبوتاس والكهرباء والأخشاب ومكونات السيارات وقطع الغيار. في قطاع الطاقة لوحدها بلغت قيمة التجارة البينية نحو 137 مليار دولار في عام 2025، منها نحو 111 مليار دولار صادرات طاقة كندية إلى الولايات المتحدة. لذلك يمكن القول أن الضرر سيكون متباينة بين الطرفين. كندا تواجه بصورة أكبر خطر تراجع الصادرات والنمو والوظائف، بينما قد يظهر الأثر في الولايات المتحدة من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار واضطراب بعض سلاسل الأمداد. وبالتالي الاقتصاد الأمريكي يمكن القول أنه يمتلك قدرة أكبر على تحمل مواجهة تجارية طويلة بسبب حجمه والتنوع في هذا الاقتصاد، لكن ذلك لا يعني أنه سيكون بمنأى عن الخسائر، خصوصا إذا امتدت الرسوم إلى الطاقة والسيارات والمواد الخام الأساسية.
2: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، سليم حميتوش.
5: إلى سليم حميتوش وفقرة الاستهلاك والتسوق، فيها أسعار الطاقة في فرنسا سليم تصل لأعلى مستوى لها.
1: نعم، حيث قفزت أسعار الطاقة في فرنسا لهذا الشهر لأعلى مستوى لها منذ يناير 2025، فيما لا يزال المتداولون غير متأكدين من مدى صلاحية أسطول المحطة النووية للبلاد للتشغيل. يشار إلى أن سوق الطاقة الفرنسي حساس بالأخص تجاه التقلبات في توفر الطاقة النووية.
5: تراجع إنتاج مصانع التونة في اليمن.
1: تواجه صناعة التونة في اليمن أزمة متفاقمة بفعل الحرب والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بعدما امتدت تداعياتها إلى إمدادات الأسماك الخام ومستلزمات الإنتاج، كما رفعت تكاليف الصيد والتشغيل ما قلص قدرة المصانع على تشغيل خطوطها بكامل طاقتها. وتصطدم المصانع بصعوبة الحصول على كميات منتظمة من التونة المعروفة محليا باسم أسماك الثمت، بالتزامن مع القيود التي تحد من وصول الصيادين إلى مناطق انتشارها في خليج عدن وبحر العرب.
5: إلى الرياضة مع عزيز المجلي.
0: النشرة الرياضية.
6: صباح الخير. البداية من الدوري الإسباني، حيث واصل ريال مدريد انطلاقته المثالية بسحق ملقا بأربعة أهداف نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو، محققا فوزه الثالث على التوالي في لا ليغا. وكان جود بيلينغهام رجل المباراة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 19 بعد مراوغة ثلاثة مدافعين، رافعا رصيده إلى هدفين هذا الموسم. وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 31، وهو رابع أهدافه في ثلاث جولات، قبل أن يختتم أردا جولار الرباعية في الوقت بدل الضائع. حصيلة تعكس بداية قوية تحت قيادة جوزي مورينيو، 9 نقاط خلال 3 جولات و10 أهداف مسجلة. وفي بقية الجولة فاز ديبورتيفو لا كولونيا على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم إنهائه اللقاء منقوصا. وفي الدوري الإنجليزي استعاد مانشستر يونايتد توازنه بفوز عريض على إبسويتش بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب أولد ترافورد، وهو أول انتصار له هذا الموسم بعد الهزيمة أمام هال سيتي في الجولة الافتتاحية. وسجل القائد برونو فرنانديش ثلاثية بينها هدف من ركلة جزاء، فيما أضاف هاري ماغواير وبرايان بيومو الهدفين الآخرين. وكان الضيوف قد افتتحوا التسجيل قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني، كما شهدت المباراة أول مشاركة أساسية لماركوس راشفورد في الدوري منذ أكثر من عام. وفي وقت سابق تغلب تشيلسي على برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب ستانفورد بريدج، منهيا سلسلة من ثلاث هزائم متتالية أمام نفس المنافس. وفي الدوري الفرنسي تعثر أولمبيك مارسيليا في قمة الجولة بخسارته أمام موناكو بهدفين نظيفين خارج ملعبه. وفاز باريس إف سي على نيس بثلاثة أهداف نظيفة، ورين على لومون بثلاثة مقابل هدفين. وفي الكالتشو سقط نابولي أمام ضيفه كومو بهدفين مقابل هدف، فيما واصل إنتر ميلان حامل اللقب انطلاقته بفوز ضيق على كالياري بهدف نظيف. وفاز لاتشيو على جنوى بهدف نظيف أيضا. إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث توجت الجزائر بذهبية مسابقة كرة القدم للمنتخبات دون الحادية والعشرين بفوزها على تونس بهدفين نظيفين في نهائي مغاربي أقيم بمدينة تارانتو الإيطالية، وهي الذهبية الثانية في تاريخ الكرة الجزائرية بهذه الدورة بعد الأولى في الجزائر العاصمة سنة 1975، أي بعد 51 عاما من الانتظار. وأنهى المنتخبان المسابقة دون هزيمة قبل هذا النهائي، فالجزائر بقيادة إبراهيم حمداني حققت العلامة الكاملة في الدور الأول بتسع نقاط على حساب كوسوفو وإيطاليا وألبانيا قبل أن تتخطى المغرب في النصف النهائي بركلات الترجيح. أما تونس بقيادة أنيس بوجلبان فتصدرت مجموعتها بعد تعادل مع مقدونيا الشمالية وفوزين على المغرب وتركيا، ثم قلبت تأخرها أمام إيطاليا صاحبة الأرض في النصف النهائي لتكتفي بالميدالية الفضية بعد ذهبيتها الوحيدة سنة 2001 على أرضها. وكانت الميدالية البرونزية قد حسمت في وقت سابق لصالح المغرب الذي انتصر على إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف. إلى سباق الدراجات، حيث فاز الإسباني إنريك ماس بالمرحلة التاسعة من طوافي إسبانيا بعد 187 كيلومترا انطلقت من ساحل الكوستا بلانكا شرق البلاد، وحسم صاحب القميص الأحمر المرحلة في الكيلومتر الأخير متقدما على البريطاني أوسكار أونيلي في محل سلوفيني روغليتش ثالثا بفارق 12 ثانية بعدما تراجع في الأمطار الأخيرة، وهو أول انتصار لماس منذ أربع سنوات، ويأتي في المرحلة الأصعب في هذه النسخة بارتفاع تراكمي ناهز 5000 متر. إلى عالم كرة المضرب، يعود نوفاك جوكوفيتش المصنف الخامس عالميا إلى الملعب المركزي في نيويورك لمواجهة الأرجنتيني ماريو نافوني المصنف 48 عالميا في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وهي أول مباراة له منذ خروجه من الدور الثاني في سنسناتي قبل أسبوعين بعدما تراجع بدنيا تحت الحرارة والرطوبة. نستمع إلى نوفاك جوكوفيتش.
7: أنا لا أحب أن أخرج باكرا من مسابقة، لكن ما حصل منحني أكثر وقت لأجهز نفسي لهذه البطولة على أكمل وجه. لقد كان عندي بعض الأسابيع تقريبا أسبوع لأتدرب جيدا وأكون حاضرا بدنيا وذهنيا لمجريات هذه البطولة. لنرى كيف ستجري الأمور. المباراة الأولى أصبحت بالنسبة لي خاصة في السنوات الأخيرة تشكل تحديا، لذلك أرجو أن أتجاوز العقبة الأولى ونبني عليها.
6: وفي نيويورك تحديداً تكمن حكاية البطل الصربي، أربعة ألقاب وخمسة وتسعون انتصاراً، وذكرى سنة 2023 حين أصبح أكبر بطل سناً في تاريخ البطولة، ومنذ ذلك المساء ثلاث سنوات بلا لقب كبير. شكراً على حسن المتابعة وطاب يومكم.
0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف البروفيسور شرب المسعد لفتح ملف أدوية إنقاص الوزن، هل تأثيرها يتجاوز خسارة الكيلوغرامات؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني التناظر. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
8: بافلو استرومايل.

0: Alif Naba.
1: Monte Carlo Dualia.
2: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
3: تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران هو الأول من نوعه منذ حوالي شهر. خلاف بين نتنياهو وقائد الجيش الإسرائيلي على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ووسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الوضع. في ليبيا توقيع اتفاق بين الأطراف برعاية أممية في محاولة لفك الجمود الذي يعيق إجراء انتخابات في هذا البلد.
1: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
3: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
4: في عطلة هذه السنة نظمت لنفسي رحلة إلى بلدين بعيدين عن المغرب جغرافيا وثقافيا. سافرت وحدي لمدة 3 أسابيع وكانت تجربة جميلة جدا، من تلك الرحلات التي نعود منها محملين بالصور والذكريات والحكايات. لكنني انتبهت بعد عودتي إلى تفصيل صغير يتكرر في أغلب النقاشات حول الرحلة. حين أخبر أصدقائي أو زملائي أنني سافرت وحدي، يكون من بين الأسئلة الأولى، بل وأحياناً السؤال الأول، هل السفر لتلك البلدان آمن بالنسبة لفتاة تسافر وحدها؟ الحقيقة أنني لا ألوم من يسأل، فأنا نفسي فكرت في الأمر قبل السفر. بحثت عن مستوى الأمان في الوجهات التي اخترتها، وقرأت تجارب نساء سافرن بمفردهن، وأخذت هذا المعيار بعين الاعتبار في تخطيط الرحلة. بل أن هناك بلدانا قد أرغب في زيارتها، لكنني أعرف أنني لن أختار السفر إليها وحدي. المثير للاهتمام هنا ليس وجود الخوف، بل أن نتساءل، لو كان المسافر رجلاً، هل كنا سنطرح السؤال؟ حين يقرر رجل أن يسافر وحده، قد يختار وجهته بناءً على ميزانيته، أو الطقس، أو الطبيعة، أو الثقافة، أو نوع الرحلة التي يحبها. المرأة تفكر في كل هذه الأشياء أيضاً، لكنها تضيف إليها سؤالاً آخر، هل سأكون آمنة هناك؟ وحين يعود الرجل من السفر نسأله، كيف كانت المدينة؟ كيف كان الأكل؟ هل البلد غال؟ كيف تواصلت مع الناس؟ ماذا زرت؟ ونسأل المرأة عن الأشياء نفسها، لكن غالبا يسبقها سؤال إضافي، هل كانت الوجهة آمنة لك كامرأة تسافر بمفردها؟ قد يبدو هذا تفصيلا صغيرا، لكنه واحد من تلك التفاصيل اليومية التي تكشف أن الرجال والنساء لا يتحركون دائما في العالم بالشروط نفسها. لذلك حين يقال إن الحديث عن الفوارق بين النساء والرجال مبالغ فيه، ربما علينا أن لا نبحث فقط عن الأمثلة الكبرى والصادمة. أحيانا يكفي أن ننظر إلى أشياء عادية جدا، مثل التخطيط لعطلة. فحتى الحرية البسيطة في أن تحمل حقيبتك وتذهب لا تبدأ بالنسبة للجميع من النقطة نفسها. سناء العاجي الحلفي.
0: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع الأستاذ إبراهيم حزبون. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: أهلا أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي تتشكل؟
5: نعم، القمر موجود اليوم تماما مثل امبارح في برج الحمل، ولآخر يوم، لأنه بكرة في الصباح بده ينتقل إلى برج الثور. هلا في عنا خلو مسار بيبتدي متأخر كتير لحسن الحظ، الساعة 10:13 بالليلة الجاية، وبنتهي بكرة في ساعات الصباح حوالي الساعة 10. هلا بالنسبة للزوايا اللي بتتشكل اليوم، في عندي 4 زوايا من القمر وواحدة من المشتري. أول ثلاث زوايا من القمر كلها تشكلت هاي في ساعة مبكرة من الفجر بين الساعة 3:30 للساعة 5:30.
6: نقطة قريبية
5: لتربيع مع المريخ بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الثانية تراين 120 درجة مع المشتري بتساعد في تعزيز الروابط العائلية، تعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. الثالثة اقتران مع زحل، هاي اللي عنده مشكلة في الحاضر مش لاقي لها حل، بهرب من الحاضر إلى الماضي بخياله وأفكاره وبيكون مزاج الطبع. بعد ذلك في ساعة متأخرة بالليلة جاية الساعة 10:15 تقريبا في زاوية تقابل بشكلها القمر مع كوكب الزهرة، هاي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. وآخر زاوية عم تتشكل بعد منتصف الليلة الجاية بشي ربع ساعة هي تراين، يعني زي ما قلنا 120 درجة بين المشتري وزحل، هاي زاوية ممتازة جدا بتساعدنا انه ننجح في حياتنا، مش بس في مجال العمل، في اي مجال بنقوم فيه، لانه نتصرف بدبلوماسية وكمان بشكل عملي وندرك الأمور بشكل جيد. طبعا أنا بذكرها حتى يستفيد منها اللي ساكن بالطرف الثاني من الكرة الأرضية.
2: نعم، إذن كيف سيعود علينا هذا اليوم أستاذ إبراهيم؟ والبداية بأول برج وهو برج الحمل، كيف سيعود عليه هذا اليوم؟
5: بداية طيبة وجيدة على اعتبار أن القمر موجود عنده، فيستطيع أنه ينظم أموره، يستطيع أنه يواجه مشاغله، ينجز قسم كبير منها، ممكن يبادر كمان بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي. أجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية وأفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل، بس طبعا لأنه الشمس موجودة بهاي الفترة في بيت الصحة والعمل يجب ألا يهمل في صحته من هون لغاية 22 من شهر سبتمبر أيلول.
2: وهل من طاقة عند برج الثور؟
5: مع مزيد الأسف انتقال القمر إلى الحمل، مولود برج الثور بشعر بنوع من التعب أو الملل، فبنقول له هاي شغلة عابرة مثل امبارح واليوم، بس اللي بشعر بهذا الشيء اليوم هم

0: أفضل بكثير من الثور، وهو نشط اجتماعيا في هذا اليوم يستطيع أنه يحقق أمنية بمساعدة الصديق، أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، والأجواء الرومانسية بتم دافية عندهم وأفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج السرطان؟
0: أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، واللي بشعر بهاي الشغلة أكثر من غيره هم مواليد شهر يوليو تموز، فقدامهم فرصة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف يستطيع أن يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. هذا اليوم مناسب تماما لأنه خلو المسار شفنا متأخر كتير بالليل. السرطان بنلاحظ عليه كمان أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، والفترة ممتازة لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة والامتحانات.
1: وهل هناك سفر واتصالات عند برج الأسد؟
0: نعم، هذا كلام صحيح تماما مثل مبارح، بس اللي عنده هذا الشيء أكثر من غيره مواليد شهر آب أغسطس، وممكن يعني قسم منهم يطلع رحلة للخارج أو قسم آخر بتنقل من مدينة لمدينة. اتصالات مع الخارج عم تكتر أكثر من المعتاد، وفي رغبة شديدة للتقرب من الأحباء على أجواء رومانسية دافية. وكمان بنلاحظ في قسم من مواليد برج الأسد بهاي الفترة أفكاره منصب بشكل شديد حول دراسة الوضع المالي في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية.
1: وما هو الجديد عند برج العذراء؟
0: الجديد عند العذراء أولا امبارح واليوم مشغولين في ضبط أمورهم المالية المشتركة. الجديد أنه مواليد شهر سبتمبر أيلول اليوم هم اللي بيستفيدوا من المبلغ اللي جاء على الطريق، هذا جاي من شراكة أو تعويض أو قرض. في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد برج العذراء ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو بتكون بحاجة للرعاية أكثر. أحلى ما عند العذراء أنه أفكاره مقبولة عند الأشخاص اللي بتعامل معهم، وبتم قدامهم من هون لشي 10 أيام فرص مالية متعددة أغلبها بتيجي من العمل.
1: برج الميزان؟
0: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما بإمكانهم يتمموا طول بخطب زواج أو يوقعوا عقد تجاري. بنلاحظ كمان على الميزان بهاي الفترة في قسم كبير منهم عم بينجرب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها، بس أهم نصيحة طبعا كل واحد يدير ماله على صحته عبين ما يجي عيد ميلاده.
1: وفي موضوع النصائح أستاذ إبراهيم، ما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لبرج العقرب؟
0: نعم، للعقرب بنقول له العمل عماله بيتراكم قدامك من امبارح، فدير بالك من فترة لفترة ضروري تاخذ قسط كافي من الراحة. صحيح انه الشمس الموجودة بالعذراء بتشحنه بالطاقة وبتساعده لإنجاز قسم كبير من العمل، بس المبالغة في اي شيء النتيجة بتكون مش هالقد مشجعة. من فترة لفترة ينتبهوا لأكلهم
2: نوتة عربية.
0: كمان منلاحظ انه زملاء العمل عندهم استعداد للتعاون معهم، وافكارهم مقبولة عند الاصدقاء اللي كمان يهبون لنجدتهم اذا كانوا بحاجة الى ذلك.
1: برج القوس؟
0: القوس عندهم رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء مثل مبارح، بس المستفيد أكثر اليوم من مواليد القوس هم مواليد شهر ديسمبر كانون أول. الأجواء الرومانسية دافية تماما، أخبار طيبة جاية بالنسبة لهم تتعلق بواحد من أولادهم، إنجاز معين يعني. بالنسبة للقوس بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، لكن فنية ناجحة معاه أكثر، وبنلاحظ أنه أفكارهم كانت وما زالت مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
1: وهل من أخبار سارة وطيبة لدى أصحاب برج الجدي؟
0: نعم، أخبار سارة فيما يتعلق بالأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانهم يدخلوا أي تغيير أو تعديل على المسكن أو يغيروا المسكن أو يقوموا بصفقة عقارية، بيع أو شراء مثلا عقار، قطعة أرض أو شقة وما شابه ذلك. بالنسبة للجدي مليان طاقة مليان نشاط، الأكاديميون كمان بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، وبتم قدام مواليد برج الجدي فرص حلوة لمن يبحث عن عمل حتى 10 سبتمبر أيلول.
1: برج الدلو؟
0: الدلو نشط في الحركة، اتصالات لقاءات سفريات مقابلات، كل هاي بتكون لمسافات قصيرة جوا البلد في غالبيتها. يستطيع الدلو انه يجتاز امتحان او يجري مقابلة. التجار خاصة مواليد شهر فبراير شباط اليوم عم بيستفيدوا في عملية البيع، التجار المحليون المقصود هون. كمان بالنسبة للدلو العلاقة مع

0: والجيران ناجحة. بالنسبة للدلو أجواءهم الرومانسية كانت وما زالت دافية، بس طبعا يديروا بالهم لأن الشمس موجودة بالعذراء. يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم، من هون ل 22 سبتمبر أيلول تتطلب الرعاية أكثر.
1: آخر برج وهو برج الحوت، على ماذا ينصب تركيز برج الحوت اليوم أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، ينصب تفكير مولود برج الحوت حول الميزانية، عمله بيحاول يدخل التعديل المطلوب عليها، وبنبشره منه في مكسب مالي جاء على الطريق، خاصة لمواليد شهر مارس أذار. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. الحلو عند الحوت أنه أفكاره مقبولة عند الشركاء وبتم قدامهم لغاية العاشر من سبتمبر أيلول فرصة مالية، هاي جاية من شراكة أو تعويض أو قرض.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى آخر ركن من فقرة الأبراج وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: رحنا على إنجلترا، في عنا منشدة أوبرا سوبرانو اسمها سوزان غريتون.
1: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر والشكر وطاب يومك.
0: هلا بك يا سليم ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مرحبا.
1: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.
2: نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية دوت كوم

0: نوتة، نوتة عربية.
1: أنا ما سكرت الباب، الباب اتسكر لحاله، والهوى سكر الباب من غير ما

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هيك
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هيك
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية دوت كوم تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: يا اختي
2: يا اختي

0: باله بعد الهجران وبي اني كيف حاله كيف الجيران دخلك جايين بباله بعد الهجران خبرني يا طيب خبرني يا طيب
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا
2: 1 2 3

0: عربية أغانينا هيك
1: إزاي
2: نوتة عربية
1: أوصف لك يا حبيبي إزاي
0: وكمان هيك
3: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

السمرة البتعز علي تردوها وين يا غزلان البر ينزلتوها العين السمرة البتعز علي

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: أنت حبشكون
2: حبك أنت،
1: وانتي روحة شكون
2: روحك أنت.

0: arabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة arabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: انتظروا كل جديد. شكري العروسي أوشكي على نوتة عربية.
1: خاطر علي يا غالي زولك سهرني ليالي حير لي بالخالي خليني محتار.
2: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

0: نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: بنوتة عربية أغانينا هاي.
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة.
2: وكمان هاي. وكمان هاي.
1: في عنده شيء ما لقيته بكل الناس.
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتا نوتا عربية لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لوين لوين
1: هلا هلا هلا هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة
2: بنوتة عربية أغانينا هي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: notaarabia.com تستحق السماع.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وانا وراك.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة
1: عربية.
0: نوتة عربية. ولا تبقى معكم وين ما كنتوا، هلأ نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

بيدك من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلوة عيونها.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.
4: يمكن انت اللي مشيتها وسمعت صدفي بشي بار أصلا عرفت بالدمعة

0: وين ما كنت وين ما كنت.
1: ناطرك تسمع غني تحكي لي بصوتك وتحكي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة

عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك.

نوتا أريبيا. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: حيّها منديلك فيّا
3: حيّها منديلك فيّا
2: من زحلي عاره شيّا
0: وكمان هاي
4: قلبة هدت هدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السمع
0: نوتة
6: نوتة عربية

0: تسلي
1: نوتا. نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا ما

0: حبايب
1: وكمان هيك
0: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: نوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلد.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: Heza Track sulle tele. بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
0: نوتا عربيه.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر

Τα αραβιά. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.